0: وهي وي ايه او ابت منو هن جيسك يا مين قام هي بيت توكسكو بيت جو دو وجبق موينو جيش ناقش دو يا مش قم ني بن اقدن ده واحد دو يا تن اي ديت من جين هي نيك تو داغ نوتش يا
1: ام استميتن بيت توكسنانو تب اغن ني ايه لاغنون ستوبون ستوني بن تش توكسنان اون جي
0: OG point to need it, Mr. Snee. Moma gay here, Nagamuyagan gabita bihagnot and weech nan, Huchimago chebugamo, hijit. Uchio jujia, Nagamushojka, Alicia Bush, Emily Bosom, Tiffany Bosom, Sally Bush, Gemag Angel Bosom, Hegusanka de Juyeu Nagumono, Nianskad the weech seed nan.